0: بعد جمع بهين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل تنزل نزول اما ابو هين صعب
0: اطلع اسعد شغل سيارة

0: هذول مركز الرماء مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة بالحضنة فتحي بالحضنة بالحضنة بالحضنة فتحي.
1: كيف
0: حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزل؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟ سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
1: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيسى أبو أحمد.
3: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
3: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلامات. وين أبو المنذرة؟ والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
4: قل ليش سلامتك؟
0: ألف سلام عليك.
4: قل ليش سلامتك؟
0: طب سنيها توفيق.
4: قل ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
4: دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
5: هي القصة صارت بدي نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند حزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اللي عند المحطة.
5: وجه البحر. كل القذايف تجي فيها
0: اللي عند المحطة؟
5: وين طار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: الخشم.
5: ليت بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقول لها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا بقول الطواقم يمكن تصاب.
0: خطر. خطر.
5: نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب.
0: احنا جاهزين، بدك نطلع نطلع.
2: يلا موكب وقع
5: هاي
2: موكب.
0: يلا
5: يلا
0: يلا
5: يلا جهز حالك.
0: ها فندي
6: شباب حيطة وحذر، اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا.
6: اي حاجة بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم
0: اسحب مباشرة. تقلقش

0: سطوين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا حتى معلومه
0: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
0: ورا الجامع
1: طب ما وصلكم كنت غدنا
0: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
0: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
0: هذا الكلام قبل ساعه
2: وصلنا الشط والله وصلنا الشط جينا احنا بنروح نجرب تمام لكن احنا ما بنسيبش مكان وصلنا الشط وصلنا للأسفل وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
1: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي ولي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني
3: جاي شارع الابراج
1: محمد والله تعال على الشارع يا شيخ تعال شوفه
3: سلام
1: يلا ماشي
3: جيد يا اربع اطفال توجهوا من الشارع ابراج برشلونه
1: وين يا ابا
3: قبل الاسعافات الشارع اليمين
1: امون ايوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
4: الحمد لله.
1: أنا يابا. أنا حبيبي. أنا يابا.
4: أكيد.
1: حاضر.
4: يابا
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
4: الحمد لله.
1: الله يرضى عليك. ما
4: شكل
1: يابا؟ وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني هات بوسه الله وين يا ابو كيف حالك ما والله كيف حالك
5: خذ هذا كيف
1: صحتك السلام عليكم
5: بالك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ هذا هاي اثنين شيكي
4: انا
1: هاي اثنين شيكي لا
4: مشيكي يا ابو برقطك
1: وين محمد محمد بدينا هي بديلها اياه بديلها اياه خذ خذ محمد يابا وزع مع اخوتك اه وزع الباقي يلا يا باباي
4: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا حبيبي يلا يابا الحمد لله على كل حال
5: الشرطه جيت طالع
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز لا كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: أما الغول آخر جارع عسكر الشافي الزمان الآخر والإدارة لكن الجيران بقول أنه إدارة مدير عندنا في زلاج والمدير خطأ على سعادة الضربات على أودة لنقطة صفر جاي سجل لسعادة الآخر
2: هاي ضربه في المسار قدر بقى
0: اطلع في إسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شي ظايم تجيش علينا في صبت شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا استحلي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط حط ورا حط حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
5: ايش علي علي اطلع
3: السياره اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع

0: بالراحة بالراحة
1: بروح عشان متعلق معكم ورا مؤمن المصري. براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله على هيك. ايش اللي سويت معك؟ انا زعلت وقت انا زعلت وقت.
1: لا لا لا لا في اطلع على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا. اسمع هات اشي هات قمط له هذا بينزل دم من ايده كثير. اه في وريد هات الاشي قمط بيه بسرعه هات اشي قمط فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه هيا هيا

0: ما تخافش
1: هاي شيل خلي براحتك ايوه بالراحه بالراحه بالراحة هذه ايده من هنا
2: يعني ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه كتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: هاي هاجم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات انقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب. اطمن على اهلك من المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي
5: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني في الالكترونيه
3: نروح معه
6: مؤمن
7: اطلع اطرم بالدغمه
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عارفها وين؟

0: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا عم
2: الله
3: في لسه ولد لقدامه في ولد لقدامه
2: ميت
4: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اطلع فيها امسك هاي خشبة اقرص فيها يا معلم هاي خشبة اقرص فيها
5: عندك نهارة نهارة مطرح حال مطرح أي واحد في الخشبة هذا اقرص وتطلع لحال
2: يلا
5: يلا واحد يلا في كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش
2: هذه رجلنا يا شباب خلاص مكسوف
0: غطيها معها
2: حطوا ايديها
4: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
6: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات طلعوا ولا حاجه ان شاء الله
4: طلعت ابنك فيني
6: خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
0: يلا مؤمن يلا يلا خلص اصابه ولا ايش هذا؟
6: يلا بسرعة يا شباب معايا سبقونا على الشفة
7: عاش يا زلمه
5: شادي بنتك اطلع معها بالاسعاف
6: بقول لك ما طلعت
7: بقول لك بالاسعاف معي
6: والله وين تروح بنته
5: صح يا عم دبرك اطلع معايا عم
6: شادي بنتك هيا يا مؤمن يا عم روح
5: عصام عارف المكان بالضبط اللي نروح عليه
4: هيا عصام يلا يا عصام عارف المكان انت يلا اتحرك انت قدامه

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: Krieg von der Kille! Wenn wir an Parten, der Führer und die Stimme, Riese!
2: في 1934 ما زمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكاس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جدا جدا. السفر كان في ذلك الوقت صعب جدا وما فيش طائرات، فكان السفر غالبا بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
2: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القرية اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
2: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
3: I was in the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
4: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
2: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. أنتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة أن هذا الفريق يهودي، وتأكدتم أن هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
2: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
0: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
2: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة أقيمت فيه عدد كبير من المباريات منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934 مصر لعبت مع فلسطين لم تدخل

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطيني المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطيني.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: Sorry, ik
1: heb lekker
0: Hey. Good morning all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital. And I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. خرب بيتك
2: قلت لي هيك
0: هي
2: وين مرام وين مرام ايش في
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
3: بدنا نقلوك
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
3: تعودنا
0: والله بطل عنا احساس
3: تعودنا
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
3: اليوم زي بكره
0: واو وين بدك تروحي
4: بابا
5: واو
0: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
5: يا بابا
6: يا عيني يا عيني يا عيني يا
5: بابا
6: تعال يا ولا تعال تعال
0: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم عن
6: الباب
0: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت

0: بالله بركي وصل يخلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني.
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه؟ حالات
2: بنشوف بنلاقي قاعد تذكر كل هناك
1: بعرف في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل.
2: ما اكيد بس انت بدك اياهم بفكفك مثلا؟
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر.
0: انت لقيت انت المكان اللي انت فيه تجمع بيت لاهيه ولا كله مشاهد؟
2: لا الاغلب بيت لاهيه.
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع. ايش رايك انت تلبسه؟
3: صح ايش؟
1: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
2: حاجة تنهمك لقيت
1: يا الله عديم الفائده بس ايش نعمل؟ شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
3: خلص طاقية يا زلمه
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
2: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
3: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
4: هيك بديش
1: تكرهي ليش طيب
2: بتخافي
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه يا ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي مش عارف ايه بقى
0: منين كبي بابا
4: وين
0: السنين حبتك قليله
1: هلأ المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله
2: امبارح على
1: لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع
2: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد بقول لك امشي مالك بقول أنتوا الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود بالعمل طيب ماشي إيش أعمل إيش أقول له إيش سوى طيب في حياتي
1: لا
2: المرة قاعدة تدعي المرة حبنت ايش تدعي حاجة الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما يا عمال مش رايح امه
1: مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا مالناش دخل على
0: الفاضي
1: على الفاضي خلص سرايا غزة
2: سرايا
1: لا هدول ما مش مناطيد هدول مساعدات الأمريكية
4: المناطير يعني
1: لا الأمريكية النقطة للتسريب اللي فيها توزيع ايوه
2: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح
2: صحيح برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق
1: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
2: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
1: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت عارف احدد هذه القصه
2: قويه ولا لا
1: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي اولا رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
2: ايوه يسر الله يخليك
1: المرتبه
2: يعطيك العافية
1: ايش مسوي؟
5: كنا اهلي.
1: من وين انتو؟
5: من بيت لاهي من الشمال. احنا ارض الصمود.
1: اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم.
2: اهلا بك.
1: عندك اولاد وعائله؟
5: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وولد متجوز في الحرب. صابوا الجو.
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
5: بتذكر القصف اللي كان يصير فوق روسنا، ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
1: مين طخه؟
5: اليهود. لا انا وينك اليهود طخه.
1: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم؟
5: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا عاف.
1: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين من ايش صوبت؟
6: انا عارف زكي
5: بعدين حامل والله ولا.
1: الله يعينك. متى شهرك؟
5: شهر
1: الحج. السلام. الله يعينك. خايفه؟
5: يلا ان شاء الله. كريمه هي
1: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
5: لا بنت.
6: سمع اسم المختار.
1: ايش
6: اسمه؟ امون.
1: هتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوه. مديرتي في الشغل.
5: دور مين انت؟
1: حميد.
5: حميد.
1: حبيبتي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
7: ان شاء الله
1: لا. حياتنا في ناصر. فهمت يعني هيك. يعني بالنسبه لك انه ليش انه الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك؟
7: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب. انا بالنسبه لي كان عندي عذاب.
1: رحتوا عن الحلبات اللي هو
7: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
7: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي. طبعا
1: رفعتوا ايديكم.
7: رفعنا ايدينا بالهوايه. طبعا كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيره كانت مهدي لاهلها ضاعت منا، بدنا ساعه وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشه الظلم والخوف كل شيء وامي مش عندي، بس كان نفسي اشوف امي وخلص. كنت دائما قبل ما انام اعيط، اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، امهم، عماتهم، ستاتهم، ابهاتهم يرمنا عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا، كانت الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائما ارن.
1: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
7: اهلي مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: اتصالات
7: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
2: الا انه لسه خلص
1: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
8: بدهم يطلع انا مش طالع.
9: اخوك اللي هو
8: انا مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني.
1: مش مستعده.
2: طلع هان.
1: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
10: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ندل ال...
11: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع هلا زي حمد. هاي حمد سمسم. حمد حوالين. حمد
2: يا له مشفوق الجو. الجو
1: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: استنى يا ماما
1: يلا اعمل لك سندويشه اعمل لك سندويشه هذه هذه احطها لي هذه احط
2: هات
1: هاي
3: يس ات وركس
1: هاي انا اسف
4: ما
1: ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز لا تبدي الجوع ما بلونا طب ماشي هلا هلا بدي نشوف هلا بدي انزل اشوف ماشي مع
4: السلامة
1: اكيد خبزنا حيطلع احسن
0: ان شاء الله
1: عدك شوفي صحة وعافية هات اوريك هات اوريك مالك يا ماما ماله شو مال
5: معاناة الأطفال يوم الجمعة
1: شو اليوم
4: الجمعة؟ هاد خبزان؟
1: هو جوعان جوعان خذ يا ماما خذ هيا عدي خذ عدي بدي أنا يما طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا إنه جحيم مش
6: كده
1: لازم لازم موت يا بنياس
7: المحررة بعتت ثلاث رسائل
1: بعتت ثلاث رسائل ترى شوف في شيء بنياس هي السكرتيرة الدائمة طيب اسمع بدي اروح اشوف وين وين بدي اشوف ماشي كراتين من البلكونة طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي
7: ماشي
1: يلا سلام

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة فيها دوار بشبه منتزه فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير يعني يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: انياس هذا الفرشة لأخوك.
2: يلا حاضر هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا الشتاء اللي فات فاكر العومة مش طبيعية كانت عن جد كانوا ساكنين في بحر تشتي وتنزل
1: ليفة
0: واحدة هي هلأ دار سيدك بسيج وراح يتفاجئوا ان احنا هون هم معاهم خبر بس معرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا
1: سلام
0: أهلين بابا أهلين كيف حالك يا أخبار أمورك
3: الحمد لله
0: هلا أهلا حبيبي يا ناس حبيبي
4: قصفة مبارح
0: يوم كيف صحي قصف امبارح؟
4: بس بتنحرق بارد
0: كيف الصوت عامل؟
4: صرنا نعيد صرت اعيط
0: في طفل صغير كان انحرق كامل
4: كانت بتصور زي هيك
0: ورجيني
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي
0: يا حرام اه هم
4: كمان
0: خيمة اللي هناك والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج خليني نكمل كل في المخيم صار يجرو هذا هنا ابالكم الصوت كيف كان
5: بخوف
0: طور لما طفوه الناس
5: صاروا ينادوا اسعاف ينادوا اسعاف اسعاف
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي بيحكوا طفل استشهد هذا طفل ابوه اسير وجاي لأهله بعد 13 سنة
5: نرد على
0: هم صح مفزوع يا حرام
4: أنا بعرف متأكد الصوت كل واحدة مسكت حرامها
0: شو ردتوا؟
4: عصبان شفنا الخيمة شفنا ضوء وبرتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدل ما يلاندع أبوه لأمه على الباب
0: يا حرام يا الله
2: ميار
0: طلعي طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي
2: لا تنصح ولا تكبر ولا
0: اشي والله انه مجاعة مالك

0: الطيران وعبر جدًا.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بطلع من المخيم جد والله. شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: إزيك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش راضي تشبك، قاعدة ضايل أنط من الشباك.
2: مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص.
1: الأمور بتخوف مش يعني مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و 14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: بس ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
2: بعدين اجت
1: وقتها حسيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الأمومة. اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كتير بفكر بالموضوع، بقول أنا طب ليش مش قادرة أتحرك. بعدين بتذكر إنه يعني المجال نفسه أول حاجة بده طاقة، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، أكتب، أعمل درافت، أعمل ترانسكريبشن، ترجم، أفرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصة منتظرين المساعدات الايد سيكرز هاي برضو كانت مهمة، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجع على الشمال، كان هذا المقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
3: هاي. سلمة. لا.
1: الله سعينا.
2: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
2: هاي خاله معاذ.
3: حالك.
2: جايب له حاجات ولا بجيب له؟
3: والله جايب له
1: شيء.
2: إيه. وهيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم
2: بس بدين سام
1: توما توما
2: ها توما ولك كثير هذه من وين انت بقى ما خش شرينا الجرام بشكل اشتريناه
1: والله
3: بشكل انا شريته
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره
2: بقى هالك صاروا بقى هدول
3: 50
1: شيكل
2: 50 وش هذا قديش
3: هذول نص كيلو
1: ممتاز هذا هاي كنوز
2: يعني هذول لنا هذول
3: لا هايله لمايس
2: بس هذا اكبر
3: لا يا عمي هذا شو اسمه
2: باكيتين
3: زي هذا باكيتين هذول حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق ل
2: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله
3: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لبه تبع المجمدات بقول في الحيطان
2: يا مو حرفيا يعني لما تخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري
3: انا عندي تجارب يعني هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل نقلنا جزء والله النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقله واحده
2: وشوف
3: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها اخذ 800 شيكل والله
2: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شويه على بهو النزوه أنا أعرف
1: حالات هاي
4: شو تخزير هاد كنت أسافر
1: ولا عمر 5 سنين تخيل وقتش عنده بدأ التدهور
5: هذا قبل الحرب
1: سوء التغذية
6: هو من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
1: هو كان من اول 10 كيلو
5: ما بتكلمش معي؟
6: بيفهم كل شيء بيفهم.
5: بيتحرك بيمشي؟
6: لا بمشيش.
5: من الأول ولا مشي؟
6: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا للدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص أدعي له فيش شيء في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
5: حبيبي
4: أنا لي 4 شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي أول مرة، وزنها 5 كيلو نزلت مع العاية 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
5: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور؟
4: نزحنا من فانوس لهنا، أنا كنت أكذب كل أسبوع في نار.

0: مصرية ادوني 3 علب حليب علاجي.
1: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني؟ طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها؟
0: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشي كل شيء وبس حليب.
1: مناسب لإلها ولا كان؟
0: بجرب معها
1: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله. هذا والله متأثر
2: كثير فهمان الورق وخلص
1: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
2: خلص تمام.
1: قصة الدبدوب، ايش قصة الدبدوب؟
3: كيف والله الدبدوب؟
1: مين اللي حاطه؟
3: انا حطيته، حاطه قدام حولته ورا.
1: وين رايحين؟
3: ايه؟
1: وين رايحين؟
3: على الجنوب.
1: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
3: من النفق ورا.
4: تعال وش تسوي؟ وش احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
1: هذا اليوم المنشور.
4: شوف
1: اليوم رموه انه
4: ايش شوف يا ابو جمال، والله ما حنا نطلع بعين المسؤول، والله ما حنا نطلع واحد من
1: دول. طب انتوا نزحتوا قبل هيك؟
4: هذا اذا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
1: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
5: يعني صار الاطلاق يخش عندنا،
1: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال.
4: هيك يعني هيك وصل
1: الرساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا التانك، سجاد.
4: لسه حنرجع، هاي دوت
3: الفطور كمان
1: حترجعوا.
3: وانا هاي
1: نقلت كل حاجه،
4: خلص الولد اخذناهم
1: خلاص عشان بس ما يسكرش الطريق.
3: انا بقول لك طير ولا طلع
1: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا.
6: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة.
1: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
6: لا الوسطى معهم، من الوسطى للمواصل.
1: هذه وسطى؟
7: نحن ولا لا؟
6: بس كله كلام فاضي، لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة، كل نفس
1: الشيء. بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
6: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامه.
1: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
6: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك، سلامتك يا رب. عادي.
8: عادي أمك.
1: الولد بيحكي لي تضوي. الدنيا بتضوي. يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
6: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
1: بصير بضل. أصلاً يعني
6: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
1: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبداً أبداً أبداً. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إن أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. أنا أشوف فايدة أطلع برا، وبتحس إن كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع، بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير.
6: بس لما يجي وقت الإجابة بتحس
1: إن تحس حالك لا.
6: لا
1: صح، بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا. مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بيحكي زوجي صراحة، بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي حياة أطفالي، ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك.
9: الله يهون.

0: هقول هدول هون نازحين
1: ها؟ اه كنا نازحين.
2: ايش عم الغاب؟ عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم
3: عنك. استنى بنفهم قبل نطلع بدناش نطلع.
4: بقدر اقعد هنا؟
5: لا لا لا.
6: ليش؟ هيني حسن
1: بنياس بنياس
2: ايه
1: وقف النص
2: عين الله
7: ما تبخل يا
2: عم بدي احمل ركاب يا صاحبي
7: خذني هات ياخذ
2: يا عم خذه بحط خشب كيف بدي احمل مكانه
7: طب انا ولا تطفي بينك
8: الله وجع
9: الله كلمنا بحر شكا
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that?
10: It's a lion
11: والله يا يعني بابا هذا من وين لايون
0: يلحقوني
11: It's a cat
0: Yes What's that?
7: هو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك طبعا منك ما شاء الله
12: دور
13: الزحمة بسام حول لجواها الخرم سكرة وهيك للكزيات وبعد الكزيات
2: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابونسي
7: اسمع لي
2: لا قد
7: بروح 100%
13: بس هذا كابتن مراحل مش كرهانين احنا
9: يلا يا عم روح
2: رجع شايف معلم
9: حلونا يا باص صدر واحد طاب عينك الله روح
1: استنى
0: استنى يا
2: استنى قدم ولا واقف خلاص
1: يا رجل
7: والله لازم يبطل باكاب خذها من هنا على الزواج 4 مليون 200 اشياء اقوى
1: اسمع 150 فقط
0: خلاص 200 منيح خلاص
7: مش معايا اللي في البنزين 22 مصفط
1: بدك تمر بزوايد
7: وين الزوايد بالضبط عند النادي عند المصوتة عند المصوتة
1: عند المصوتة
7: من فوق شرقة
9: عند الاقصى
7: لا قبل
1: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
7: على 200
0: ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي اه والله خد شرب قياس درجها للناس بس
9: والله بنشر العجب
1: كنا ناخذ هدول بس
0: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا استنوني استنوا صور يا زلمة
1: بالمراية 2-3 وهي هالفوقية
0: الله وديها وشكرك أمان الله ألو وعليكم السلام هلا أهلين أخاك أهلا وسهلا منيحة والله منيحة كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحة لا نحن

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al Farouk Street to Al Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها بتخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
2: ما خلصناش. انت متفائله؟
3: مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
2: مستنوا
3: كله مستنى عشو هنا اكيد
2: طلع هنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
3: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
4: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا ضربوا قعدنا ضربوا علينا. هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
3: ان شاء الله
4: الحمد لله يعني احنا حمدين الله بالصلاه والطاعه.

0: باقي أي أمل.
1: بس إحنا بنتفائل يعني إنه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
2: يا رب يا رب. مضيعين
3: يعني. شوف هذيك الست اللي قاعدة.
2: هذيك. على ضليتي هون بالشارع.
4: على البحر.
2: يعني أنتي بالشارع إلك قديش؟
4: زمان.
2: أسبوع 10 أيام.
4: قعدت على البحر رجنا قبل شوي طلعت جيتين.
2: فأنتي هلا مستعدة بس إن أي لحظة يفتحوا فيها. بدك تروحي.
4: إن شاء الله بكون موجود.
2: موجود.
4: إن شاء الله.
2: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all. So welcome from Tabat Annuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 2 days. غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
3: منطقة حرب.
2: إيه منطقة حرب هون. فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن نأخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايده كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميره محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز بابا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفه انا من وين تلقاها تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الان
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه ايش حياه ما بقول لك فيش معدمه الحياه كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هي بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.